emasdir. Uning ikki ko'zi orasiga kaf, fa, ro, ya'ni kafir deb yozilgandir. Buni har bir musulmon o'qiydir, dedilar. To'rtovlari rivoyat qilishgan. Alloh taolo kishilarni sinash uchun Dajjolga turli narsalarni berib qo'yadi. Jumladan u o'likni tiriltirish, yomg'ir yog'dirish, yerni hosildor qilish va shunga o'xshash ishlarga Alloh taoloning izni ila imkon topadi. So'ngra o'zidan ketib xudolik da'vosini qiladi. Ana shunda Alloh taolo uning ojizlik taraflarini zohir qilib qo'ygani ish beradi. Uning g'ilayligi, peshonasiga kofir deb yozib qo'yilganligi va u o'sha narsalarni o'zidan ketkaza olmasligi uni fosh qiladi. An ibn Umar radhiyallohu anhu qol. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال أعور العين اليسرى جفال الشعر معه جنة ونار فناره جنة وجنته نار رواه مسلم وأبو داود ولفظه إن مسيح الدجال رجل قصير أفحج جعد أعور مطموس العين ليس بناتئة ولا حجراء فإن ألبس عليكم فاعلموا أن ربكم ليس بأعور ابن عمر رضي الله عنه دان روايات قلنا ده رسول الله صلى الله عليه وسلم دجانين چاب كوز غلي سير ساج U bilan jannat va do'zax bor. Uning do'zaxi jannatdir, jannati do'zaxdir, dedilar. Muslim va Abu Davud rivoyat qilgan. Abu Davudning rivoyatida albatta dajjol pakana, maymoq, jingalak soch va g'ilay, ko'zi tep-tekis, bo'rtib ham chiqmagan, ichkariga ham kirmagandir. Agar aralash borgan bo'lsa, bilingki Robbingiz g'ilay emas, deyilgan. Shu sifatlardan uni tanib olish oson. Dajjalning chap ko'zi qalin et bilan qoplangan bo'lib, u tep-tekis holda turadi. Shuning uchun uni Masih, ya'ni tekislangan deb ham ataladi. Va fi rivoyati Abi Davuda, man sami'a bid-dajjali falyana anhu. فوالله إن الرجل لا يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات أو لما يبعث به من الشبهات أبو داوود'ning rivoyatida kim dajjalni eshitsa undan uzoqlashsin Allohga qasamki kishi uning oldiga borsa uni mu'min deb hisoblaydi va undagi shubhalarga qaramasdan unga ergashadi yoki unga berilgan shubhalar sababidan unga ergashadi, deyilgan. Dajjolga berilgan sehr, ba'zi odamlarni o'ldirib, boshqalarini tiriltirish kabi narsalar, odamlarni aldab qo'yish xavfi bor. Shuning uchun, uning chiqqanini eshitish bilan unga yo'liqmaslikka harakat qilmoq kerak. An Anas radhiyallohu anhu an-nabiy sallallohu alayhi va sallam qol: "Laysa min baladin illa سيطاعه الدجال إلا مكة والمدينة وليس نخب من أثقابها إلا عليه الملائكة صافين تحرسها فينزل بالسبخة فترجف المدينة ثلاث رجفات يخرج إليه منها كل كافر ومنافق أنس رضي الله عنه دان روايات قلنا ده Nabi sallallohu alayhi va sallam Makka va Madinadan boshqa har bir yurtni albatta Dajjol oyoq osti qiladi. Ikkisining har bir yo'lini farishtalar saf bo'lgan hollarida qo'riqlaydilar. Shunda u tuzli yerga tushadi. Keyin Madina 3 marta titraydi va undan barcha kofir va munofiq u Dajjol tomon chiqadi, dedilar. Dajjol Madina-i Munavvarani qo'riqlab turgan farishtalarni ko'rib, tuzli yerda to'xtaydi. Uning kelganini eshitib, Madinadagi barcha kofir va munofiqlar chiqib, oldiga borishadi.

نواس بن سمعان رضي الله عنه قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غداة، فخفض فيه ورفعه حتى ظنناه في طائفة النخل، فلما رحنا إليه عرف ذلك فينا فقال: ما شأنكم؟ قلنا: يا رسول الله، ذكرت الدجال غداة فخفضت فيه ورفعته حتى ظنناه في طائفة النخل، فقال: غير الدجال أخوفني عليكم، إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم، إنه شاب قطط عينه طافئة، كأني أشبهه بعد العزة ابن قط بعبد العزة ابن قطن، فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف، إنه خارج خلة بين الشام والعراق، فعاث يمينا وعاث شمالا، يا عباد الله فاثبتوا. قلنا: يا رسول الله، وما لبثه في الأرض؟ قال: 40 يوما، يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم. قلنا: يا رسول الله، فلذلك اليوم الذي كسنة أتكفين فيه صلاة يوم؟ قال: لا، اقدروا له قدره. قلنا: يا رسول الله، وما إسراعه في الأرض؟ قال: كالغيث استدبرته الريح، فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له، فيأمر السماء فتمطره والأرض فتنبته، فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت ذرا، وأصبحه ضروعا وأمده خواصرا، ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله، فينصرف عنهم فيصبحون ممحلين ليس بأيديهم شيء من أموالهم، ويمر بالخربة فيقول لها: أخرجي كنوزك، فتتبعه كنوزها، فيعاسي بالنخل، ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض، ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه يضحك، فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم عليه السلام، فينزل عند المنارة البيضاء شرقية دمشق بين مهرودتين، واضعا كفيه على أجنحة ملكين، ثم طأطأ رأسه قطرا، وإذا رفعه تحدره منه جمان كاللؤلئ، فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات، ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه، فيطلبه حتى يدركه بباب لد فيقتله، ثم يأتي عيسى بن مريم قوم قد عصمهم الله منه، فيمسح عن وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة، فبينما هو كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى: إني قد أخرجت عبادا لي لا يداني لأحد بقتالهم، فحرز عبادي إلى الطور، ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، فيمر وأوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها، ويمر آخرهم فيقولون: لقد كان بهذه مرة ماء، ويحشر نبي الله عيسى وأصحابه حتى يكون
رأس ثور لأحدهم خيرا من 100 دينار لأحدكم اليوم، فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه فيرسل الله عليهم نغف في رقابهم فيصبحون فرسا كموت نفس واحدة. ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض، فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه زهمهم ونبتهم، فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله، فيرسل الله طيرا كأعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله، ثم يرسل الله مطرا لا يكن منه بيت مدر ولا وبر، فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلفة، ثم يقال للأرض أنبتي ثمرتك وردي بركتك، فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة ويستظلون بقحفها، ويبارك في الرسل حتى أن اللقحة من الإبل لتكفي الفئام من الناس، واللقحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس، واللقحة من الغنم لتكفي الفخذ من الناس. فبينما هم كذلك إذ بعث الله ريحا طيبة فتأخذهم تحت أباتهم، فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم، ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها، تهارج الحمر فعليهم تقوم الساعة. رواه مسلم والترمذي وأبو داود. نواس بن سمعان رضي الله عنه دن روايات قلنده بركن ارتلاب Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Daccalını zikir kıldılar. Urzat onu pəslətdilər və kötərdilər. Hatta ki biz onu hurmalar arası demikən deyib güman kıldık. Biz keçki payıd Urzatının aldılərəgə barganımızda, o şəhalını bizdə kurdular və sizlərgə nəmə boldu, dedilər. Ya Allahın Rasulü, ertələb Daccalını zikir kıldınız, uni pastlatdingiz va ko'tardingiz, hattoki biz uni xurmoqlar orasidamikan deb gumon qildik, dedik. U zot, mening sizga xavfim Dajjaldan boshqada. Agar u chiqsa-yu, men ichingizda bo'lsam, sizlarning o'rningizga o'zim unga qarshi turaman. Agar u chiqsa-yu, men ichingizda bo'lmasam, har kishi o'zini o'zi himoya qiladi. Allah har bir musulmon uchun mening o'rnimda bo'ladi. Albatta u yosh, juda ham jingalak soch, ko'zi bo'rtib chiqqan. Men uni xuddi Abdul Uzza ibn Qatanga o'xshataman. Sizlardan kim unga ergashsa, unga qarshi Kahf surasining boshlanishini o'qsin. Albatta u Shom bilan Iroq orasidan xuruj qiladir. O'ngda ham fasod qiladi, chapda ham fasod qiladi. Ey Allohning bandalari, sobit turinglar. Ya Allohning rasuli, uning yerda qolishi qandoq, dedik. 40 kun, bir kun bir yilchalik, bir kun bir oychalik, bir kun bir haftachalik, qolgan kunlari sizlarning kunlaringizga o'xshash, dedilar. Ya Allohning rasuli, o'sha bir yildaga o'xshash kunda bizga bir kunning namozi kifoya qiladimi, dedik. Yo'q, uning o'lchovini chamalanglar, dedilar. Ya Allohning rasuli, uning yer yuzidagi tezligi qandoq, dedik. Xuddi ortidan shamol kelayotgan yomg'irga o'xshaydi. U bir qavmning oldiga kelib da'vat qiladi. Ular unga iymon keltiradilar va ijobat qiladilar. U osmonga amr qilsa yomg'ir yog'adi. Yerga amr qilsa nabotatlarni o'stiradi. O'tlab yurgan hayvonlarni kechqurun ularning oldiga o'rkachi eng uzun, yerillari eng to'rgan va qorinlari eng shishgan holda keladi. So'ngra u boshqa qavmga kelib, ularni da'vat qiladi. Ular unga o'zining gapini qaytaradilar. U ulardan qaytib ketadi.
Ular qahatga uchrab, qo'llarida mollaridan hech narsa qolmaydi. U bir xaroba yonidan o'tayotib

0: يأجوج ومأجوج رواه البخاري في فضل الحرم. أبو سعيد رضي الله عنه دن روايات كرندة نبي صلى الله عليه وسلم البتة يأجوج ومأجوج من خروج دن كينهم بيتنا حج وأمرا قلندة ددلر. بخاري حرمنين فزلدة روايات قلغن شر. دمك قيامتنين آخرق علامتلار ظاهر بولغن پللرده هم حج و عمر عبادتلار تختمي دوام ترکن. بو اسا اولرنين جدا هم فزيدتلي عبادتلار اکنگا يارقن دليلدر. اسلام امتي اوز باشدن جدا آغر كلرن اتكزغن. اما هر قنده شرايطده هم حج یاکی عمره عبادته تختب قالمگن. حتی سر کلیب حرم شرفنین سوه ایچی سوگه طولب قالگنده هم کشیلر سوده سوزوب یاقش که منب برسه ده بیت الله نه تواب قرشده دوام ایتشکن. اشبه سطردر مؤلفه مذکر ترزده تواب قرگن کشیلر بلن سخصن صحبت دشکه میاسر برگن. اولردن بره مشهور عالم محمد علي صابوني در. عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أهل بحجة أو عمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر أو وجبت له الجنة. رواه أبو داود وأحمد وابن ماجه. نبي صلى الله عليه وسلم ددلر كم مسجد الأقصادا مسجد الحرام جاء حاج ياك عمره اچن احرام باغلسا ونين اولغي و آخرغي گناهلار مغفرت قلنور ياكي اونغا جنت واجب بولر ددلر. ابو داود احمد ابن ماجه روايات قلگرلر. شرح: بو حدیث شریف ده مسجد الاقصادن احرام باغلب حج و عمره قلش الاهده فضیلت که ایگه اکنه تکلنماقته. نبی صلی الله علیه و سلم دن نما اوچون اینن شو معنادگی حدیث شریف کرگننه الاهده ملاحظه قلشمز لازم. کمیننین فکری چه بو بر پیغمبرلیک موجزه در. این شو معناده بزنین کلرمزگه کلب o'zini namoyish qildi. Hozirda Masjid Aqsodan ihrom bog'lab, haj yoki umra qilish mashaqqatli va sharafli ishga aylandi. Haqiqatda ham Masjid Aqsodan ihrom bog'lab, haj yoki umra qilish oldingi va keyingi gunohlarning mag'firat etilishiga sabab bo'ladigan va jannatni vojib qiladigan ishga aylanib bormoqda. Valinnasai وفد الله ثلاثة الغازي والحاج والمعتمر. نسائينين روايات ده اللهنين مهمالر اشتدر غازي حاجي وامر قلوش ديدغن. شر: بو روايتن هم حج و امر فزيلتلي عبادت در اكن اچق كورنب تروب ده. اوش بو حدیث شرب ده حج و عمره عبادتلرن ادا اتوچو مومن غازیگه تینلشترلمقده. البته هر بر حاجه و عمره قلوچه اوز ادا اتیادکن حج یا که عمره عبادتنین قنچلیگ اولوغ عبادت اکنلگنه انگدبیت ماغه و اولرنین قدرنه بلماغه لازم. عن جابر رضی الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حج ثلاث حجج: حجتين قبل أن يهاجر، وحجة بعدما هاجر، ومعها عمرة. فساق 63 بدنة، وجاء علي من اليمن ببقيتها فيها جمل لأبي جهل في أنفه برة من فضة، فنحرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر من كل بدنة ببضعة، فطبخت وشرب من مرقها Ravahu Tirmiziyyu. Cabir radıyallahu anhudan rivayet kılınadı. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem 3 mertte hac kılgeller, 2 mertte hicret kılışlarından aldın ve 1 mertte hicret kılgellerinden kiyin. Oşanda umre ham kılgeller, 63'te tüyana haydab kılgeller. Hazreti Ali Yemen'den kılgellerini alıp kılgen. Oşalarının içi de Ebu Cahil'nin burnuge kümüş halka takılgen tüyası ham bar idi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ularını soydular ve her bir tüyadan bir parça göçt alıp pişirişge amir kıldılar, onun şorvasından içtiler. Tirmizi rivayet kılgen. Şerh. Bu rivayette Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'nin Peygamber bo'lganlaridan keyin 3 marta haj qilganlari haqida so'z ketmoqda. Uzat 1-chi va 2-chi hajlarni haj ibodati farz bo'lmay turib, Makka-i Mukarramada yurgan davrlarida ado qilganlar. Ayni o'sha 2 hajda Yasriblik hojilarining ba'zilari bilan 1-chi va 2-chi Aqaba bay'atlari amalga oshirilgan va hijrat uchun dastlabki poydevor qo'yilgan. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam 3-chi hajlarini haj farz bo'lganidan keyingi 2-chi yilda ado qilganlar. Bu haj vidolashuv haji nomi bilan mashhur. O'shanda u zot umra ham qilganlar, 63ta tuyani qurbonlik uchun haydab kelganlar. Shu bilan birga Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning hajda qurbonlik qilishlari uchun Ali ibn Abu Talib karramallohu vajhahuga Yamandan tuyalar olib kelish ham topshirilgan. Ali ibn Abu Talib radhiyallohu anhu ana shu tuyalarni olib kelgach, Fatima radhiyallohu anhaning ihramdan chiqib, surma qo'yib olganlarini ko'rdi va inkor qildi. Shunda u kishi radhiyallohu anha, "Otam menga shuni amr qildilar", dedilar. Keyin nima bo'lganini Hazrat Ali quyidagicha bayon qiladilar. O'shanda Fatimaning qilgan ishidan achchiqlanib, bu xabar haqida so'rash uchun u zotning huzurlariga bordim. Men uning ishini inkor qilganim haqida aytdim. Shunda u zot rost aytibdi. Hajni niyat qilganingda nima degan eding? Dedilar. Allohim, rasuling nimani niyat qilgan bo'lsa, o'shani niyat qilib qildim deb aytdim, dedim. Mening aytgan atagan qurbonliklarim bor, ihromdan chiqma, dedilar u zot. Ali ibn Abu Talib Yamandan olib kelgan qurbonliklar bilan Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'zlari bilan olib kelgan qurbonliklar jami 100 ta edi. Odamlar ihromdan chiqib sochlarini qisqartirdilar. Faqat payg'ambar alayhissalom va qurbonligi borlar bunday qilmadilar. Nabiy sallallohu alayhi va sallam hajning ma'lum ibodatlarini ado etib bo'lgach, Jamratul Kubroga chiqadigan o'rta yo'lga tushdilar. U zot daraxt oldidagi jamraga kelib, 7 toshni har birini takbir aytib otdilar. So'ngra qurbonlik so'yadigan joyga kelib, 63ta qurbonlikni o'z qo'llari bilan so'ydilar. Qolganlarini Hazrat Ali radhiyallohu anhu so'ydilar. U zot Hazrat Ali'ni qurbonliklariga sherik qildilar. So'ngra har bir tuyadan bir ozdan go'sht oldirib, qozonga soldirib, pishirtirdilar. Ikkovlari undan yeb, sho'rvasidan ichdilar. Shuning uchun ham haj va umra eng afzal ibodatlarga aylangan.
1: Azizlar, siz Fazilatli Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarining qalamiga mansub Hadis va hayot turkumining Haj nomli 10-jildini tingladingiz.

Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni ayblamoqda. Uning izdoshlari ham Nabiy sollallohu alayhi vasallamning merosxo'rlari bo'lmuş ulamolarga nisbatan shuningdek muomalada bo'ladilar. Ular Allohning kitobini ko'p tilovat qiladilar. Buni ham birovlardan ajrab turish uchun qiladilar. Chin qalbdan Alloh taolo uchun qilmaydilar. Tilovatni qiladilar. Ammo u ularning bo'g'izlaridan nariga o'tmaydi. Qalblariga yetib bormaydi. Uni anglab yetish va onglariga singdirishga urinmaydilar ham. Shuning uchun ular dindan xuddi o'q kamondan chiqqandek chiqadilar. Bir oz sabab topilsa bo'ldi. Tezda soqolini qirdirib, kiyimini o'zgartirib, hech narsani ko'rmagandek bo'lib turaveradilar. Agar ularni topsam, albatta Samud qavmidek qatr qilar edim. Chunki ular qayerda bo'lsalar ham fitna chiqaradilar va musulmonlarga katta zararlar yetkazadilar. Va anhu qol. Ba'atha Aliyun va huwa bil Yaman bi zahabatin ila an-nabiy sallallohu alayhi va sallama. Fa qasamaha bayna arba'atin Uyaynata wal Aqra'i wa Zaydin al-Khayli wa Alqamata. Fa ghadibat Quraysh fa qalu أيعطي صناديد نجد ويدعنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني إنما فعلت ذلك لأتألفهم فجاء رجل كث اللحية مشرف الوجنتين غائر العينين ناتئ الحييين محلوق الرأس فقال اتق الله يا محمد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن يطع الله إن عصيت أيأمنني على أهل الأرض ولا تأمنوني ثم أدبر الرجل فاستأذن أحد القوم في قتله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من ضيضئ هذا قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية لئن أنا أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد رواهما الشيخان والترمذي ينوشكشدان روايات خدناد علي Yamanda turganida yombi tilloni tuprog'i bilan Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga yubordi. Bas u zot uni 4 kishi: Uyayna, Al-Aqra, Zayd al-Khayl va Al-Qamalar orasida taqsim qildilar. Bundan Qurayshliklar g'azablandilar va Najdning kattalariga berib, bizni tark qiladimi, deyishdi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam albatta men buni ularni ulfat qilish uchun qildim, dedilar. Keyin bir sersoqol, ikki yanog'i bo'rtib chiqqan, ko'zlari ichiga kirgan, peshonasi do'ng va sochi qirilgan kishi kelib, Allohdan qo'rq, ey Muhammad, dedi. Agar men osiylik qilsam, Allohga kim itoat qiladi? O zot meni yer ahliga ishonadi-yu, sizlar menga ishonmaysizlarmi, dedilar o zot. So'ngra haligi odam orqasiga qarab ketdi. Qavmdan biri uni qatl qilishga izin so'radi. Shunda Rasululloh sallallohu

بن رضي الله عنه قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم أنسه بعد سمعته يقول: إن أول الآيات خروج طلوع الشمس خروجا طلوع الشمس من مغربها، وخروج الدابة على الناس ضحا، وأيهما ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريبا. رواه مسلم وأبو داود وزاد. قال عبد الله: وكان يقرأ الكتب المنزلة، وأظن أولهما خروجا طلوع الشمس من مغربها. عبد الله بن عمرو رضي الله عنه دان روايات قلنا ده رسول الله صلى الله عليه وسلم دان بر حديث ياد علب هيچ يادم دان چكار مدم اول زاتنين چون دي دگرلرن اشتكم من علامتلرنين برينچ چكادگانه قياشنين مغربدن چكشه و آدملرگه دابه جانوارنين چشقاق بایتده چكشه دور قيسه بر آلدن چكسه كي ينگسي در روشرگيني ارقاسدن چكاده. Muslim va Abu Davud rivoyat qilgan. Abu Davud nozil qilingan kitoblarni o'qib yuradigan Abdulloh, menimcha ikkisidan oldin chiqadigani quyoshning mag'ribidan chiqishidir, dedini ziyoda qilgan. Demak, qiyomatning ikkita katta alomatidan biri quyoshning mag'ribidan chiqishi oldin bo'ladi va ikkinchisi dobbaning chiqishi undan keyin bo'ladi. Bu haqiqatga jazm ila e'tiqod qilmoq kerak. Dajjalning chiqishi. Dajjalning chiqishi qiyomatning eng katta alomatlaridan biridir. Dajjal aslida uning laqabi. Ko'p aldamchilik qilishi uchun shu laqabni olgan. Shuningdek, u haqni botir ila ko'mib tashlash qobiliyatiga ham ega. U asli yahudiy odamdir. Madinai Munavvaraga nisbatan mashriq tarafdan chiqadi. U odamlar orasida ahli salohlikni va taqvodorlikni da'vo qiladi. Keyinroq xudolik da'vosini qiladi. Unga juda ko'p odamlar, xususan yahudiylar ergashadi. Uning tana tuzilishida o'ziga xos alomatlari bo'ladi. Bir ko'zi tep-tekis bo'ladi. Bolasi bo'lmaydi. Makka va Madinaga kira olmaydi. Peshonasiga kofir deb yozilgan bo'ladi. Dajjal haqida ko'plab hadisi shariflar kelgan. Ba'zilarini qisqacha o'rganib chiqamiz. An ibn Umar radhiyallohu anhu qala Rasulullah sallallohu alayhi va sallam fi'n-nas fa athna ala Alloh bima huwa ahlihi thumma zakara ad-dajjal fa qala inni la unziru وما من نبي إلا وقد أنذره قومه ولكني سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه إنه أعور وإن الله ليس بأعور. ابن عمر رضي الله عنه دان روايات قلناده رسول الله صلى الله عليه وسلم ودملر إجد ترب الله قال لايك حمد سنا عيدتلر va Dajjalni zikr qilib, albatta men sizlarni undan ogohlantirurman. Har bir nabi ham albatta o'z qavmini undan ogohlantirgan. Lekin men sizlarga uning haqida hech bir nabi o'z qavmiga aytmagan gapni aytirman. Shubhasiz u g'ilaydir. Albatta Alloh g'ilaymasdir, dedilar. Bu hadisi sharifda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Dajjal xudolik da'vosini qilganda aldanib qolmaslik uchun uning katta sifatlaridan birini aytib qo'ymoqdalar. An Anas radhiyallohu anhu anna Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qala: Ma min nabiyyin illa wa qad anzara ummatahu al-a'wara al-kazzaba. Ala innahu a'waru wa inna rabbakum laysa bi'a'wara. ومكتوب بين عيديه كافر أي كافر يقرأه كل مسلم. رواهما الأربعة. أنس رضي الله عنه دان روايات قلناده رسول الله صلى الله عليه وسلم قيبر نبي بوسكي البت أز أمتنا غلي كذبتان آغه لانترگندر آغه بولنگدر. Albatta o'g'laydir.

عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدجال أعور العين اليسرى، جفال الشعر، معه جنة ونار، فناره جنة وجنته نار. رواه مسلم وأبو داود. ولفظه: إن مسيح الدجال رجل قصير، رجل قصير أفحج جعد أعور، مطموس العين، ليس بناتئة ولا حجراء، فإن ألبس عليكم فاعلموا أن ربكم ليس بأعور. ابن عمر رضي الله عنه دان روايات قلندا. رسول الله صلى الله عليه وسلم دجالنىڭ چاپ كۆزى غىلەي، سىر ساچ، ئۇ بىلەن جەننەت ۋە دوزاخ بار. ئۇنىڭ دوزاخى جەننەتتۇر، جەننەتى دوزاختۇر، دېدىلەر. مۇسلىم ۋە ئەبۇ داۋۇد رىۋايەت قىلغان. ئەبۇ داۋۇدنىڭ رىۋايەتىدە ئەلبەتتە دەججال پەكەنە، مايماق، جىڭگەلەك ساچ ۋە غىلەي، كۆزى تەپتەككىز، بورتۇپ ھەم چىقمىغان، ئىچكەرىگە ھەم كىرمىگەندۇر. Agar aralash borgan bo'lsa bilingki, Robbingiz g'ilay emas, deyilgan. Shu sifatlardan uni tanib olish oson. Dajjalning chap ko'zi qalin et bilan qoplangan bo'lib, u tep-tekis holda turadi. Shuning uchun uni Masih, ya'ni tekislangan deb ham ataladi. Va fi rivoyati Abi Dawuda: Man sami'a bid-dajjali falyana عنه، فوالله إن الرجل لا يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن، فيتبعه مما يبعث به من الشبهات أو لما يبعث به من الشبهات. أبو داود روايته: كم دجال إشسه أندن أزخلسن. الله كقسم كي كشي أنين آدقة بارسة أنو مؤمن دب خساب ليدا va undagi shubhalarga qaramasdan unga ergashadi yoki unga berilgan shubhalar sababidan unga ergashadi, deyilgan. Dajjolga berilgan sehr ba'zi odamlarni o'ldirib, boshqalarini tiriltirish kabi narsalar odamlarni aldab qo'yish xavfi bor. Shuning uchun uning chiqqanini eshitish bilan unga yo'liqmaslikka harakat qilmoq kerak. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس من بلد إلا سيطاؤه الدجال إلا مكة والمدينة، وليس نقب من أثقابها إلا عليه الملائكة صافين تحرسها، فينزل بالسبخة فترجف المدينة ثلاث رجفات، يخرج إليه منها كل كافر ومنافق. أنس رضي الله عنه دان روايات قلنا ده. نبي صلى الله عليه وسلم: فيه صلاة يوم؟ قال: لا. اقدروا له قدره. قلنا: يا رسول الله، وما إسراعه في الأرض؟ قال: كالغيث استدبرته الريح، فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له، فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت، فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت ذرا، وأصبغه ضروعا وأمده خواصرا، ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله فينصرف عنهم، فيصبحون ممحدين ليس بأيديهم شيء من أموالهم، ويمر بالخربة فيقول لها: أخرجي كنوزك، فتتبعه كنوزها، فيعاسي بالنخل، ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض، ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه يضحك، فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح

مسيح ابن مريم عليه السلام، فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين، واضعا كفيه على أجنحة ملكين، ثم طأطأ رأسه قطرا، وإذا رفعه تحدره منه جمان كاللؤلئ، فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات، ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه، فيطلبه حتى يدركه بباب لد فيقتله. ثم يأتي عيسى بن مريم قوم قد عصمهم الله منه، فيمسح عن وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة. فبينما هو كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى: إني قد أخرجت عبادا لي لا يداني لأحد بقتالهم، فحرز عبادي إلى الطور. ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، فيمره وأوائلهم على بحيرة طبريه،

haqida hech shubhalanmasdan Muhammad sallallohu alayhi va sallamga ergashish eng to'g'ri yo'ldir. Bundan boshqa to'g'ri yo'l yo'q. An Abi Hurayra radhiyallohu anhu qol. Qala Rasulullohi sallallohu alayhi va sallam: Vallohi la yanzilanna ibn Maryama hakaman adilan falyaksiranna as-saliba va la yaqtulanna al-khinzira ولا يدعن الجزية ولا تتركن القلاص فلا يسقى عليها ولا تذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد ولا يدعون الى المال فلا يقبله احد. ابو هريره رضي الله عنه دان روايات قرنده نبي صلى الله عليه وسلم الله قسمك albatta ibn Maryam odil hakam bo'lib nozil bo'lgay. So'ng albatta xochni sindirgay. Albatta cho'chqani o'ldirgay. Albatta jizyani bekor qilgay. Albatta yosh tuyalar tark qilingay. Ularni sug'orilmagay. Albatta odamlar orasidagi ko'ra olmaslik, hasad qilish va bir-birini yomon ko'rish ketgay. Va albatta u molga da'vat qilgay. Ammo uni birov qabul qilmas, dedilar. Chunki mol-u dunyo hammayoqni bosib ketgan bo'ladi. Shuning uchun ham odamlar orasidagi o'zaro dushmanlik qolmagan bo'ladi. An Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhu anna Rasulullohi sallallohu alayhi va sallam qol: "Yakhruju ad-dajjalu fi ummati fayamkathu 40 لا أدري 40 يوما أو 40 شهرا أو 40 عاما فيبعث الله عيسى بن مريم كأنه عروة بن مسعود فيطلبه فيهلكه ثم يمكث الناس 7 سنين ليس بين 2 عداوة رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنه دان رواية قرنده رسول الله صلى الله عليه وسلم Dajjal ummatim ichidan chiqib 40 bilmayman 40 kunmi 40 oymi 40 yilmi turur. Keyin Alloh Isa ibn Maryamni yuborur. U xuddi Urva ibn Mas'udga o'xshar. Bas u haligi Dajjalni izlab topib halok etur. Keyin odamlar 7 yil 2 kishi orasida adovat bo'lmay tururlar, dedilar. Ikkisini Muslim rivoyat qilgan. Roviy Dajjalning chiqqanidan keyin yer yuzida turishi 40 yilmi, oymi yoki kunmi ekanida shakka tushib qolgan ekan. Biz buni 40 kun ekanini va u kunlar qandoq kunlar ekanini Tamim ad-Dori radhiyallohu anhu ning hadislaridan o'rganamiz. An Abi Hurayra radhiyallohu anhu anna an-nabiy sallallohu alayhi va sallam qol: "Laysa bayni وبين عيسى عليه السلام نبي وإنه نازل فإذا رأيتموه فاعرفوه رجل مربوع إلى الحمرة والبياض بين ممصرتين كأن رأسه يقطره وإن لم يصبه بلل فيقاتل الناس على الإسلام فيدق الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويهلك الله في زمانه الملل كلها إلا الإسلام ويهلك المسيح الدجال ثم تقع الأمنة على الأرض حتى ترتع الأسد مع الإبل والنمار مع البقر والذئاب مع الغنم وتلعب الصبيان بالحيات فيمكث في الأرض 40 سنة ثم يتوفى فيصلى عليه المسلمون رواه أبو داود والحاكم والإمام أحمد أبو هريرة رضي الله عنه دان روايات قلنا ده رسول الله صلى الله عليه وسلم من بلا عيسى عليه السلام نين أرامز ده نبي يوك البتة او نازل بولر قچان اونو كورسنجز تنب علينلر ارتا بويلي قزغش آق كشي 2 sarg'ish kiyim kiygan, xuddi boshidan qatra tomib turganga o'xshaydi. Agar unga hol yetmagan bo'lsa ham, islom uchun odamlarga qarshi

فَبِتْنَا بِشَرِّ لَيْلَةٍ بَاتَ بِهَا قَوْمٌ فَلَمَّا أَصْبَحْنَا إِذْ هُوَ جَاءَ مِنْ قِبَلِ حِرَاءَ قَالَ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَدْنَاكَ فَطَلَبْنَاكَ فَلَمْ نَجِدْكَ فَبِتْنَا بِشَرِّ لَيْلَةٍ بَاتَ بِهَا قَوْمٌ فَقَالَ أَتَانِ دَاعِي الْجِنِّ فَذَهَبْتُ مَعَهُ

0: bir qilingan har bir ustuxon siz uchun go'shtdan ham ortiqdir. Har bir tezak ulug'laringizga yemdir, debdilar. So'ngra Rasululloh sallallohu alayhi va sallam u ikkisi bilan istinjo qilmang, chunki ular birodarlaringizning taomidir, dedilar. Muslim, Termiziy va Ahmad rivoyat qilishgan. Quyidagi rivoyatda esa ikkinchi qissa hikoya qilinadi. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال انطلق النبي وانطلق بي معه حتى انتهى إلى البرازي ثم خط لي خطة فقال لا تبرح حتى أرجع إليك فما جاء حتى جاء السحر فقال صلى الله عليه وسلم أرسلت إلى الجن فقلت فما هذه الأصوات التي أسمعها فقال صلى الله عليه وسلم يا أصواتهم حين ودعوني وسلموا علي. ابن مسعود رضي الله عنه دان روايات قرنادا نبي صلى الله عليه وسلم يورب كتلال وميني أزدار بلن برغا يتكلب عالدلال نهاية كيني جايغا يتب كيلدك سنغر منغا بر چزق چزدلال دا عالدنغا قايتب كيلغنم چه كتب قلما ددلال سهرغا چه كيلمدلال. Keyin u zot sallallohu alayhi va sallam jinlarga rasul qilib yuborildim, dedilar. U holda men eshitgan ovozlar qanday ovozlar, dedim. U zot sallallohu alayhi va sallam bu ularning men bilan xayrlashganidagi va menga salom berishgandagi ovozlari, dedilar. Ha, biz yashayotgan olam sir asrorlarga to'la. Hali biz bilmagan mahluqotlar, turli jonzotlar, ajoyibotlar to'lib yotibdi. Biz ularning ichida yashab yuramiz, lekin ozginasidangina xabardormiz. Har kuni yangidan yangi kashfiyotlar bo'lib turibdi. Ba'zi narsalarning o'zini, boshqalarining kuchini, uchinchilarning esa ta'sirini anglaymiz xolos. Jinlar ham biz uchun sir bo'lib turgan o'sha narsalarning biridir. Ular haqida Qur'onda va hadisda kelgan xabarlarni tasdiqlash va undan boshqa turli bid'atu xurofatlarga berilmaslik bizning burchimizdir. Vallohu a'lam.
1: 192 savol. Jin, shayton, arvohlarni ko'rish mumkinmi? Jin, shayton, arvohlar ko'zga ko'rinadimi?
0: Javob. Bismillahirrohmanirrohim. Diniy adabiyotlarimizda jin va shaytonning odamlarga ko'ringani haqida ma'lumotlar bor. Ammo arvohlarning tirik odamga ko'rinishi to'g'risida e'timodli hech qanday gap yo'q. Vallohu a'lam.
1: 6-bob. Boshqa aqidaviy masalalar haqida. 193 savol. Ob-havo ma'lumotlari g'ayb ilmiga kiradimi? Ob-havo ma'lumotini eshitsa va boshqalarga uni yetkazsa, gunoh bo'ladimi?
0: Javob. Bismillahirrohmanirrohim. Yo'q, gunoh bo'lmaydi. Ob-havo ma'lumoti g'aybni xabari emas. Ko'zga ko'rinib turgan omillarni hisobga olib, ilmiy asosda taxmin qilish xolos. Vallohu a'lam.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إبرات كورساتونين قدر لي مخلص لاره أكيالار وكيالار أبا سنجلار أطحان وأنا خالر كورساتومز أرقالي سلار بان غايبانا أجراش ترغان إكامز بولين وچن ربومزجي تشيكس حمد وصانع الله وشكر لاره إتامز. سوريالي كمشغور علم لاردان